0: once the conflict is over. This will be aimed at reassuring shipping and deterring Iran from interfering with shipping around the strait.
1: 帕克认为美国目前的现状难以说服他欧洲盟友们的加入护航，现在的形势同2020年的状况非常不同。
0: Well, I think for there to be a larger group effort at the invitation of the United States, the US need to convince the partners joining, particularly the European partners, that this is not linked to the maximum pressure campaign on Iran and not linked to the conflict. The reason many of the European partners didn't join in 2020, this was during the first Trump administration, is because they viewed it as linked to the maximum pressure campaign. So I think the US will need to convince them of that. The way they convince them of that, look, I would think that perhaps having another country lead it may be an option. In 2020, the construct was actually led by the UK, supported by the US. But I think realistically, they will struggle to get a lot of countries joining up to this.
2: 中东战争使得澳大利亚输入型通胀压力增大，这将迫使澳央行采取更激进的加息政策以遏制物价，进而加剧家庭房贷供款的负担，抑制消费和经济增长。凤凰是杨海英，悉尼报道。
3: 亚利湾安全形势严峻，周末期间接连发生两起重大海上袭击事件，其中包括了一艘邮轮遭遇武装劫持，再次的引发外界对于国际船运安全的担忧。
4: 也门海港城市穆卡拉附近日前有货船遭到打击，加上有邮轮遭遇武装劫持，在发生连串海上侵略事件后，这个近海战略地点已演变成高风险区域。
5: هذه طبعا اولا مخاطر على الامن البحري الامر الثاني ان هناك ايضا ربما تواجد ونحن نتحدث عن السواحل التي هي يعني يسيطر عليها التحالف السعودي الاماراتي وايضا القوى المنضويه تحت سيطرتهم وبالتالي اعتقد بانه ما يجري حتى الان في تلك الاماكن هو يعني نتاج هذه الفوضى يعني لانه اولا اليوم فوضى عالميه ليست فقط فوضى في هذا الجانب هناك فوضى ايضا مرتبطه بالتحالف السعودي ايضا الامريكي اليوم بالحرب الموجوده اليوم بين ايران والولايات المتحده واعتقد بانه موضوع القرصنه هو نتاج لهذه الفوضى
4: 也门海岸警卫队表示已迅速对求救讯号做出回应，但由于缺乏深海救援资源，加上缺乏远程拦截舰艇，导致行动受阻，当局无法阻止遭劫持的尤里卡号邮轮开向索马里海岸。
6: قبل فترة تعرضت سفينة لمحاولة اختطاف وقرصنة والآن تم فعلا الحصول قرصنة بحرية أخرى جديدة على سفينة وكل الجهود التي بذلت من أجل استعادة هذه السفينة باءت بالفشل عودة ظاهرة القرصنة البحرية مؤشر خطير جدا على هذه المنطقة البحرية الهامة ويؤثر بشكل كبير وعالمي على كل السفن التي تمر من هذه المنطقة البحرية الهامة ويعطي انذار وجرس خطير بعودة هذه الظاهرة إلى الوجود بعد أن كانت قد انتهت في فترة سابقة.
4: 英国海上贸易行动办公室发布紧急通告，敦促所有船舶保持高度警觉。海盗活动死灰复燃，加上地区局势不稳，航道沦为战场，国际社会正面临着一场新的挑战，以确保这条至关重要的经济命脉得以维持。
7: These attacks do more than threaten individual ships. They put a chokehold on global commerce. These vital corridors become impassable due to rising insurance costs and pirate activity. The resulting shockwaves will be felt at gas pumps and grocery stores worldwide. Abdul Latif Al-Washali, Felix TV, Yemen, Sana'a.
3: 而针对于此前关于有新一批美元运抵伊拉克的说法，美国驻巴格达大使馆对此事予以否认，这也使得伊拉克金融市场依然充满不确定性。由于当前美元直接现金流通是受到了限制，对伊拉克市场造成持续压力，对于美方何时解除限制引发各界猜测。
4: 针对此前有媒体报道称将有新一批美元现金运抵伊拉克，美国驻巴格达大使馆否认了这一说法。
8: نفي السفارة الأمريكية لهذا الموضوع قد يبعثر الأوراق خاصة أن اليوم واشنطن لديها تحفظات على العراق خاصة بعد العمليات العسكرية الأخيرة التي جرت ما بين واشنطن وإسرائيل ضد إيران وموقف العراق والفصائل المسلحة وكذلك اليوم في عملية تشكيل حكومة هي قالت بأنها لا تريد مشاركة أي وزير أو شخصية أخرى تتسنى منصب سيادي أو منصب وزاري يكون مواليا للفصائل
4: 美国驻巴格达大使馆发言人证实，发往伊拉克的美元货运仍处于暂停状态，并强调美元现金输送并未恢复，相关报道均为不实消息。
9: التحكم بالسياسة النقدية يعتمد اليوم على الفدرال الأمريكي ومدى رضا الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وعلى تنفيذ الشروط الأمريكية التي وضعتها بشأن تشكيل الحكومة. هذا الموضوع يعني يجب أن يحل بدبلوماسية، وموضوع حماية الأموال العراقية أيضا يجب أن يطرح بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا الموضوع، كونه يؤثر بالتالي مباشرة على الاقتصاد العراقي.
4: 美国驻巴格达大使馆的表态让伊拉克金融领域的不确定性继续延续，美元直接现金流受限的现状持续打压伊拉克市场，也不断催生外界对停运禁令解禁时间的猜测。
10: US embassy in Baghdad denied fresh rumors of dollar shipments, saying deliveries remain suspended with no cash flow returnees. Uncertainty continues to pressureIraqi financial markets. Safer to see Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
3: 下一节我们继续关注到的是铁路上海站迎来了五一假期返程客流最高峰。香港议员支持修订赌博条例，加强监管抓娃娃机店铺。
11: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离知悉世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。
12: You'll discover something truly unique. CGTN, see the difference.
13: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿。从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，今天凤凰卫视中文台，
11: 跨越国界，对话全球。凤凰卫视搭建专业平台，汇聚各国精英，深度交流，共探发展趋势，携手开拓，共创未来机遇。凤凰行天下，全球布局，全球报道，全球传播，企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。Business Go Global， 凤凰行天下。
3: 欢迎回来。台湾立法院朝野各方多次针对赖清德政府提出的超万亿台币军事特别条例协商未果，6号将再次协商。传出了民众党方面严拟提出8000亿台币版本，而国民党将讨论出党内的最终意见之后，再与民众党一同取得共识。
14: 赖清德政府提出12500亿台币的军事特别条例。朝野各方在台湾立法院三度协商未果，国民党在3800亿台币加 N 的版本以及8000亿台币版本之间拉扯，更因此引发党内风暴。
15: 多数都是发言支持3800亿加 N 的党版，要改成8000亿的，从来都是少数意见。
16: 我那天在场了。那一天在场支持8000亿的是多数了，也许郑主席得到他没有在场，他得到的讯息可能有误了。
14: 据了解，蓝营内部意见分歧是部分人担心支持8000亿版本会造成深蓝选民反感，冲击年底地方选举选情，而力挺3800亿台币加 N 的版本又或被贴上反美标签，传出民众党可能提出8000亿版本。
17: 大家在讨论的时候，也有人有这样的看法。那只要我们能够做我们的监督，就是说能够做专案报告，然后我们去了解，我们党是保持的比较开放的态度。
18: 有发价书的，我们一定全力支持，所以我们国民党团一定会团结。那当然，我想也会跟民众党团这边来去取得共识。
14: 立法院6号将进行第四次的朝野协商，最快在8号立法院院会上进行表决。凤凰卫视蓝金图柯志强台北报道。
3: 五一假期的最后一天，铁路上海站迎来了返程客流最高峰，预计到达旅客80.8万。

0: 环球电影大观。
1: صرنا سنين عايشين نحن وإخواننا المسيحيين سمن وعسل.
0: 一片土地，两种信仰。
2: بعد هالشغلة ما دعيت فيها يا أولاد الكلب عم تتبرجلوا.
0: 一场纷争，两败俱伤。
3: صار بدنا عجيب بهالضيعة تهندو.
0: 一群人究竟何去何从？